تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام, ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

وفرق تاسو يلحق في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

عجيم بوكتي العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ترك بصماته عقول خوتي وصورته في أرضي محط أورانيوم الغاز والبترول تلفن تشكيلي وحي العالي أرفق من حالي وحي العالي وحي العالي أرفق من حالي وحي العالي.

0: تبدا لك اللي فوطا دابا داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي